اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوتي حلو.
1: أصل الهوى يا ناس أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس يا ما وصفوه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

ويسعد صباحاتكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام. صباح النشاط نقول والحيوية، صباح روح الرياضية اللي تجمع دائما شعوب العالم على قيم التنافس الشريف والإصرار والطموح. العالم اليوم يحتفي مستمعينا إذن باليوم الأولمبي الدولي، وهذه المناسبة التي تذكرنا دائما بأن الرياضة ليست فقط منافسة على الميداليات والألقاب، وإنما رسالة سلام، رسالة تعاون، ورسالة صداقة أيضا بين الشعوب. كما تعلموا مستمعينا، في الملاعب وفي الساحات الرياضية الرياضة دائما تتجاوز الحدود واللغات وتلهم الأجيال لتحقيق أحلامهم بالإرادة والعمل الجد. اليوم إذن مع احتفاء العالم باليوم الأولمبي الدولي، مستمعينا نجدد دعوتنا دائما للجميع إلى جعل الرياضة جزء من حياتهم اليومية، وتذكر ما لها من أثر إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية، ولنبقي دائما هذه الروح الأولمبية الجميلة حاضرة في سلوكنا وفي قيمنا داخل الملاعب وخارجها. خلونا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذه الرحلة الرياضية معكم اليوم.

وعودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج غريد وحلقة منتصف الأسبوع، ونتمنى إن شاء الله يا رب يكون يعني ما تبقى من هذا الأسبوع فيه أيام خير وبركة على الجميع. نعيش الآن فترة رياضية جميلة مستمعينا، فترة ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير مع أجواء كأس العالم التي تجمع الجماهير حول شغف واحد وحماس لا يتوقف. ومعروف مستمعينا أن لكل شخص طريقته الخاصة في متابعة هذا الحدث العالمي، يعني مثلا هناك من يحرص على مشاهدة كل مباراة في البطولة ويعتبرها مباراة مهمة، وهناك من يجتمع مع الأصدقاء والعائلة لتشجيع فقط منتخبه المفضل، وهناك من لا تكتمل متعته وفرحته وأجواءه إلا بارتداء ألوان فريقه ورفع الأعلام مع كل فوز. هذه التفاصيل البسيطة مستمعينا تصنع دائما أجواء استثنائية، خاصة الآن في فترة الصيف والإجازات والسهر لمواعيد متأخرة لمتابعة المباريات. تفاصيل تشكل مناسبة فريدة تجمع الناس دائما على الفرح وعلى التشويق، وتخلق هذه التفاصيل ذكريات تبقى في الأذهان لسنوات طويلة، ومع كل صافرة بداية تتجدد الأحلام ويزداد الحماس لنعيش معا لحظات رياضية لا تنسى. ومن وحي هذه البطولة العالمية مستمعينا، وكما تعلموا يعني بطولات كرة القدم مساحة واسعة تلتقي فيها القلوب قبل الفرق والمنتخبات، هي فرصة لنتذكر أننا رغم اختلاف جنسياتنا ولهجاتنا وأعلامنا إلا أننا نشترك في لغة واحدة وثقافة واحدة وحلم واحد، ألا وهو حلم الفرح والانتصار. بطولة كأس العالم تفتح أمامنا اليوم مستمعينا نافذة للتقارب وللحديث عن قيم مهمة نحتاجها في حياتنا اليومية، كالروح الرياضية، الاحترام، التعاون والتشجيع الإيجابي في المدرجات، يعني نتعلم كيف نفرح بفوز غيرنا، وفي الملاعب ندرك بأن الجهد والتدريب هما طريق النجاح. هذه البطولة مستمعينا ليست فقط للرياضيين وإنما لنا جميعا، هي دعوة لنترك لحظات الفرح تجمعنا دائما، ولنثبت أن الرياضة تستطيع أن تبني جسور تعجز أمور كثيرة عن بنائها. وفي هذا الصباح دعونا نتمنى مستمعينا لجميع المنتخبات العربية مشاركة مشرفة فيما تبقى لها من مباريات، وللجماهير أيام مليئة بالحماس والبهجة، ونذكر دائما أن الفوز الحقيقي هو أن نظل دائما متحدين مهما كان لون القميص الذي نشجعه. وبما أن صباحنا اليوم رياضي بامتياز مستمعينا، دعوني أسألكم سواء كنتوا رياضيين أو غير رياضيين، ما هي أكثر الأمور التي تجدوا فيها متعة خلال البطولات عموما؟ هل هي الأجواء الحماسية مثلا، أم تشجيع المنتخبات، توقع النتائج، أم لحظة اجتماع العائلة والأصدقاء؟ ولو كنت من محبي متابعة المباريات عزيزي المستمع مهتم بتفاصيلها، هل تفضل مشاهدتها في المنزل أم في أماكن تجمع المشجعين؟ وكيف تستعد لمشاهدة مباراة مهمة بالنسبة لك؟ هل هناك مثلا أمور معينة تستعد بها لمتابعة فريقك أو منتخبك المفضل؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع اللي قد تخطر على بالكم على منصة اكس صوت الخليج FM، وكذلك على رقم الواتساب 440-30-1000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 09-74-يسعد صباحكم.

ومن تغاريد نجدد التحية مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم صباح جميل، ونصبح على كل الأخوة المغردين وأصدقاء البرنامج، ونتمنى للجميع يوم سعيد وبال مطمئن. طارق سليمان الرسبي يقول صباح الخير لضوحة الخير، يسعد صباحك يا طارق، صباحك خير ونور وسرور، وأوقاتك سعيدة إن شاء الله دائما وأبدا. علي موسى يقول صباح الخير، تحياتي لكادر برنامج تغريد وكل مستمعي إذاعة صوت الخليج، مقولة أعجبتني كثيرا تقول دفن الأسرار أدب من أدب الفراق. الله يسعد صباحك بالخير وبالسرور يا علي، وطبعا أكيد يعني من جميل الوفاء أن تدفن دائما الأسرار مع نهاية أي علاقة تنتهي في حياتنا. شكرا على هذا التفاعل ونهارك جميل. أيضا مشاركة من أبو هيثم يقول صباح الورد، الإنسانية كالشجرة وكل إنسان مرتبط بالبذرة وينتمي إلى نفس الشجرة، وجمال الشجرة أن لها فروعا مختلفة وعلى كل فرع أوراق عديدة، وكذلك كل الأشخاص مختلفين ولكل فرد دوره الخاص، لذا فكر فيما هو مشترك بيننا وسوف تقدر كل إنسان، هذا هو المفتاح للبقاء في سلام دائما. وأسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال وحب وسعادة وابتسامة دائمة. يسعد صباحك أبو هيثم ويسعد أوقاتك، شكرا على تفاعلك الصباحي مبكر وإن شاء الله يومك سعيد يا رب. مشاركة من سالم سليمان يقول فيها صباح الخير، غريب كيف تتغير أشكال الناس بعد سماع أفكارهم وأراءهم، صدق من قال تكلم حتى أراك، المرء عقلا وروحا وقلبا. وصباحكم خير وعافية من سليمان سعيد، أو من سالم سليمان. شكرا يا سالم، بلا شك يعني الكلمات تكشف ما قد تخفيه دائما الملامح، ربما نرى الوجوه في لحظة معينة ولكننا لا نعرف أبدا أصحابها جيدا إلا عندما يتكلموا. سليمان سعيد هنا يقول البطولة أن تبعد كلامك أو أن تعد كلامك من عملك، الكلمة الطيبة صدقة ترقى بها إلى أعلى عليين، والكلمة الخبيثة إساءة كبيرة جدا. ثم يتابع سليمان، قد تخاف على ابنك عندما يغيب عن البيت، لكن أشد من ذلك عندما تغيب الرقابة عن أجهزة الجوال في أيديهم فتتغير أفكارهم وأخلاقهم وأنت لا تعلم. يسعد صباحك يا سليمان، ويعني تحدث في نقطة حساسة جدا، الهاتف في يد الأبناء بلا شك مستمعينا نافذة واسعة جدا على هذا العالم، وغياب الرقابة الواعية ربما يعني يفتح أبواب لا تتناسب لا مع أعمارهم ولا مع احتياجاتهم. جميل أن نتذكر دائما أن هناك خيط رفيع بين الثقة وبين الرقابة، وأكيد النجاح يأتي في تحقيق التوازن الذي يحفظ للأبناء خصوصيتهم ويضمن في نفس الوقت سلامتهم، والله يحفظ أبنائنا وأبنائكم جميعا. إلى رسالة من خالد يقول فيها صباح الخير، ليست قيمة الإنسان فيما يملك بل فيما يحفظ من مبادئه، المواقف تكشف المعادن والشدائد تميز النفوس والصدق يبقى وإن تغيرت الأحوال، من عاش كريم الخلق صادق النية نقي السريرة بقي أثره جميلا في القلوب حتى وإن غاب عن العيون. وطبعا ليس كل رأي ملزم، وجميل هذا الكلام يا خالد، شكرا على هذا التفاعل، وليست طبعا قيمة الإنسان فيما يملك وإنما كما ذكرت فيما يحفظ دائما من مبادئ ومن قيم.
يتابع أيضا خالد، هناك من ينصحك وهناك من يتدخل في شؤونك، حاول أن تفرق بينهما. أن يستغل الإنسان علاقته الجيدة معك ليتدخل في شؤونك، هنا تعلم تماما أن عليك أن توضح حدودك معه. حياتك الخاصة واختياراتك هي لك، لا تسمح لأحد بتجاوزها حتى لو كان من المحبين، ذلك لأجل نفسك ولأجل أن تحافظ على علاقتك معه على المدى البعيد. وطبعا لسنا ملزمين عفوا بكل الآراء من حولنا ولا بكل نصيحة ممكن أن تكون مناسبة، جميل أن نختار ما قد يفيدنا في حياتنا وأن نترك دائما ما لا يشبهنا. ماجد الحر يقول: صباح الخير، الغلط حين يغتفر مرة يفهم، وحين يعاد مرتين يحتمل، لكن حينما يصبح عادة فهو لا يجرح فقط بل يسقط مكانتك من القلب بهدوء. ويعني بعض العلاقات نعم لا تنتهي بسبب خطأ واحد، وإنما بسبب يمكن أخطاء متكررة جعلت القلب للأسف في النهاية يعيد حساباته. ماجد شكرا على هذا التفاعل الجميل ونتمنى لك نهار سعيد. وإلى علي خاطر النجادي يقول: يمكن فهم سبب اختلاف البشر حول الحدث نفسه، شخص يرى فرصة وآخر يرى خطر، شخص يرى درس وآخر يرى ظلم، ليس لأن الواقع تغير بل لأن الخلفية التي يقرأ بها كل منهما الواقع مختلفة. الأخطر أن الإنسان قد ينسى مع الوقت أن نظرته ليست العالم نفسه بل تفسيره الشخصي للعالم، وعندما يحدث ذلك تتحول القناعات إلى سجون فكرية ويصبح الدفاع عن الفكرة أهم من البحث عن الحقيقة. لهذا كلما اتسعت التجربة واتسعت معها القدرة على مراجعة القناعات أصبحت الرؤية أقرب إلى الواقع وأقل خضوعا لأحكام الماضي. فالعقل الناضج لا يرى العالم كما يريد ولا كما يخشى بل كما هو قدر الإمكان. وبلا شك النضج الحقيقي عليه هو أن نفهم العالم كما هو كما ذكرت طبعا وليس كما نرغب أن يكون.

0: والعزيزة معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم برنامج تغاريد. خلونا نصبح على فايز ونصبح كذلك على قصي محمود. يسعد صباحكم وأوقاتكم، سعدين طبعا بمشاركاتكم، وإن شاء الله بعد شوي سنعود إليكم وإلى فراس العتيبي أيضا. صباح الخير يا فراس لقراءة رسائلكم بشكل مفصل. طيب خلونا نتعرف على حالة الطقس مع الأستاذ محمد الذوادي اللي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور يا هلا.
0: الله يعطيك العافية، وياريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم أنه اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل لليوم. الطقس بشكل عام حار نهارا مع غبار عالق أحيانا. الرياح شمالية شرقية جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وعند درجات الحرارة سجلت العاصمة الدوحة صباح اليوم 30 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 41 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر لا يوجد تحذير لليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: إذا طقس حال نهارا مستمعينا ولا تحذيرات بحرية. محمد الذوادي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ويومك سعيد.

مستمتعين ومتفائلين ومستبشرين دائما مستمعينا الكرام بهذا التواصل الرائع معكم. فايز الوالي يقول: ليس مطلوبا منك أن تتفوق على الجميع، المطلوب أن تكون اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس، اقرأ صفحة إضافية، تعلم مهارة جديدة، طور طريقة تواصلك أو اكتسب عادة نافعة. فالنجاحات الكبيرة لا تأتي دفعة واحدة بل تبنى من خطوات صغيرة تتكرر كل يوم. وصباحكم إبداعات وتميز للرائعين المبدعين المتميزين طاقم عمل برنامج تغريد. وإن شاء الله صباحك مليء بالنجاحات والمسرات والإنجازات يا فايز، وشكرا على كلامك الطيب. فراس العتيبي يقول: أحب متابعة مباريات المنتخب السعودي مع ابن عمي، ولكن تفرقنا بسبب ظروف العمل، ولا أفضل أن أتابعها خارج المنزل إلا في الملعب. وحاب أشكر من القلب كل المسؤولين في قطر على أجمل تجربة عشتها في مونديال قطر 2022 كشخص من فئة أصحاب الهمم. الله يعطيك دائما يعني الصحة والعافية يا فراس. وقطر يمكن قدمت تجربة غير مسبوقة مستمعينا لأصحاب الهمم، حتى أنه وصفها كثيرين بأنها من أكثر نسخ كأس العالم سهولة في الوصول وشمول للجميع. يمكن في مونديال قطر لم تكن الملاعب مفتوحة للجميع فقط، وإنما كانت البطولة تجربة مصممة ليكون الجميع جزء مهم من هذه البطولة. شكرا يا فراس على هذا التفاعل الجميل. أيضا علي موسى يقول: طبعا أشاهد المباريات مع الأصدقاء، وبصراحة أبحث عن اللقطات الغريبة سواء في تسجيل الأهداف داخل الملعب أو في المدرجات، ولكن كثرة الفرق في هذه النسخة أذهبت متعة المشاهدة بالنسبة لي بسبب الفرق الكبير في المستوى بين الفرق. شكرا يا علي على هذا التفاعل. وحول نفس الموضوع يقول قصي، طبعا سؤال الحلقة مستمعينا كان يعني: ما هي عادات التشجيع بالنسبة لك، وما الذي تعنيه لك هذه البطولات الكبيرة إن لم تكن يعني شخص مهتم كثيرا بالتفاصيل الدقيقة للمباريات؟ قصي محمود يقول: صباح الخير، تحياتي لإذاعة صوت الخليج اللي تخلينا نبدأ الصباح بنشاط وتفاؤل. متابعة كرة القدم وبالأخص كأس العالم خاصة جدا، خصوصا مع الأصدقاء والأهل، ودمتم بود، وأتمنى فوز البرازيل بالبطولة. وتحياتي لكادر البرنامج وجهودكم المميزة. من مستمعنا قصي محمود. شكرا يا قصي على هذا التفاعل الجميل. وطبعا بلا شك يمكن من

أو هدوء يجعل كل دقيقة من المباراة تجربة مختلفة. نذكر مستمعينا أنه في هذه الأثناء وبحديثنا عن المباريات في كأس العالم، المنتخب الجزائري يلعب في هذه اللحظات أمام المنتخب الأردني في مواجهة عربية خالصة في الدقيقة 81. حتى الآن تشير النتيجة إلى تعادل المنتخبين بهدف لمثله، ونتمنى التوفيق لكلا المنتخبين الشقيقين.

عودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام. نقول صباح الخير لأبو تميم. يسعد صباحك يا أبو تميم. وخلونا نذهب في هذه اللحظات إلى جولة أخبار الصباح ونتعرف على أخبار العنابي وتحضيراته لمباراته القادمة. وفي أول العناوين، 90 دقيقة تاريخية للعنابي والبوسني. في الخبر، تتجه أنظار وسائل الإعلام العالمية نحو المواجهة الحاسمة التي تجمع العنابي بنظيره البوسني مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم، حيث تعد المباراة بمثابة نهائي مبكر بين المنتخبين في ظل تشابه الهدف والطموح المتمثل في تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى دور 32 للمرة الأولى في تاريخ كل منهما. وتناولت الصحف والمواقع الرياضية العالمية المواجهة المرتقبة من مختلف الجوانب بالفنية والتكتيكية، مع ترجيح كفة المنتخب البوسني بنسبة طفيفة استنادا إلى الأرقام والإحصائيات، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن المباراة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة أن المنتخبين يمتلكان فرصة أخيرة لمواصلة المشوار المونديالي. إذن يعني مباراة مهمة بكل المقاييس للعنابي، وربما الأهم مستمعينا في مشواره الحالي بالمونديال. ومعروف أن مباريات الحسم لا تحسم يعني بالحسابات وحدها، العنابي يملك الطموح والإصرار لكتابة صفحة جديدة، وكل الثقة إن شاء الله برجال قطر في هذه المواجهة المصيرية. المباراة راح تكون بكرة الأربعاء الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة. وفي ثاني العناوين، العنابي في قمة الحماس للخاتمة الحاسمة. في الخبر، يختتم العنابي تدريباته اليوم على ملاعب جامعة واشنطن في مدينة سياتل الأمريكية، واضعا

الدراسات الأخيرة على استعداداته للمواجهة الحاسمة أمام البوسنة في مباراة تمثل محطة مفصلية في مشوار المنتخب بالمونديال، حيث لا يملك العنابي خيارا سوى الفوز من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. ويدرك الجهاز الفني واللاعبون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل هذا اللقاء المصيري، خاصة بعد حصاد نقطة واحدة خلال أول جولتين. ويواصل المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي العمل بصورة مكثفة على تجهيز لاعبي من جميع النواحي الفنية والبدنية والذهنية، حيث شهدت الحصص التدريبية الأخيرة تركيزا كبيرا على الجوانب التكتيكية والجمل الفنية التي ينوي الاعتماد عليها خلال المباراة، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات التي ظهرت في المباراتين السابقتين. بالمناسبة مستمعينا، قائد المنتخب حسن الهيدوس برز الفترة الماضية في قيادة زملائه داخل المعسكر، وكان هناك حرص منه خلال التدريبات والاجتماعات الداخلية على بث روح الحماس والثقة بين اللاعبين، والتأكيد على ضرورة طوي صفحة المباراتين السابقتين والتركيز فقط على مواجهة البوسنة. كل التوفيق للعنابي، وكلنا أمل يعني في ترجمة العمل الكبير الذي قام به خلال الأيام الماضية من تحضيرات إلى أداء قوي داخل المستطيل الأخضر وتحقيق نتيجة إيجابية.

وعودة أخيرة لكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم. أبو تميم يقول: النعمة أحيانا تكون على هيئة وقت جميل تستمتع فيه مع من تألفه روحك، القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إن أحببت، والقريب بعيد إن أبغضت. عثرات الحياة ليست ضدك بل هي لأجلك. الله يسعد صباحك بالخير والنور والسرور يا أبو تميم، وشكرا على هذا التفاعل. رسالة أخيرة من فراس العتيبي يقول: رسالة إلى لاعبين منتخب قطر والسعودية: حاولوا واجتهدوا، قدموا أفضل ما لديكم ولا تضغطوا أنفسكم، وإن شاء الله التوفيق من الله عز وجل. اللهم آمين يا فراس. كل التوفيق للعنابي وكل التوفيق للأخضر السعودي أيضا، قلوبنا معه إن شاء الله، وإن شاء الله هذه الجماهير الغفيرة تعود وهي سعيدة بهذا، بتحقيق أقلها نتيجة إيجابية. وشكرا جزيلا على هذا التفاعل الرائع يا فراس. ونقول في النهاية مستمعينا: الرياضة تمنحنا شيء نادر، لحظات نعيشها معا ونشعر فيها أننا أقرب إلى بعض مهما اختلفت اهتماماتنا، لأنها في النهاية ليست فقط مباريات، وإنما هي قصص تحكى ومشاعر نتشاركها وعادات تعيد إلينا روح الفرح الجماعي الذي نحتاجه دائما. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الرحلة الصباحية، استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة، كنت معكم من الإعداد والتقديم دينا أبو شنب، رافقني من التنفيذ الزميل شافي الهاجري. شكرا على حسن المتابعة ودمتم بخير.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في السابعة صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا.

0: شراب له أسرار
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطل
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وبطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا، جنيف، زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ويوم ثلاثاء جميل ورائع طبعا بكم وبوجودكم وطلباتكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في حمد كان طلب أغنية سادتي لإبراهيم حبيب، أبو خالد طلب سود عيونك حبينا لسميرة توفيق، أبو هيثم من مسقط طلب مرسول الحب عبد الوهاب الدكالي، حنان طلبت الحبيب المطاوع طلال مداح، أم حمد طلبت تكتب عوراء الشجر فريد الأطرش، مازن طلب ثورة الشك لأم كلثوم، طلب مقطع يكذب فيك كل الناس، خالد خليل طلب ويا الولف لسعدي البغدادي، عيسى صليطي طلب يا حمامة مطوقة فرج عبد الكريم، محمد ماهر طلب نعمة النسيان لميادة مقطع أنا اللي بحلم، فاطمة الوهيبي طلبت عندي هالقلب، وأنا لمحمد جمال أعتقد أن الأغنية اسمها ما عندي مال أعطيكي ولا عندي جاه أديكي، عندي هالقلب يا قلبي إلى آخره. فالأغنية اسمها أعتقد ما عندي مال أعطيكي. علي خاطر النجادي طلب أنا اسمي هالة لفيروز، أنا اسمي هالة لفيروز. علي وجدات طلب الشاب الأسمر لنجاح سلام، الشاب الأسمر لنجاح سلام. وعلي موسى طلب عبد الكريم عبد القادر محال، أكتب بس علي موسى طلب محال، عبد الكريم عبد القادر. أهلا ومرحبا بكم، وخلينا نسمع أغنية الاستهلال للفنانة أحلام المصرية، تكلمنا عنها في حلقة سابقة من طربيات في أغنيتها اليوم يا حمام البر، ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج اللي سمعتوها أحلام المصرية. أحلام المصرية طبعا عشان يميزوها عن يفرقوها عن أحلامات أخرى وعن أحلام أخرى, أحلام المصرية اسمها الحقيقي فاطمة النبوية محمود السيد الملاح. فاطمة النبوية محمود السيد الملاح مواليد 1923 وتوفيت يرحمه الله في 1997 عن 73 عاما. درست بمعهد الموسيقى العربية, اكتشفها الفنان أحمد رامي, وليس أحمد رامي الشاعر, في فنان اسمه أحمد رامي غير الشاعر, أحمد رامي شاعر الشباب. إذاعة صيتها في نهاية الأربعينيات, اشتهرت عن طريق الإذاعة, لحن لها محمد عبد الوهاب ومحمود الشريف. أشهر أغانيها يا عطرين دلوني وتوب الفرح وزغرودة حلوة وتاتا خط العتبة. لها عدة أفلام, فيلم البنات شربات سنة 1951, المرأة كان دورها اسمها فاطمة في الدور في البنات شربات الفيلم الأول, لا الثاني, هذا الفيلم الظاهر, لا حتى الثالث, لأنه أقدم فيلم 1945 اسمه هذا جناه أبي, بس كان دورها غناء فقط فيه 1946 هذا 1945 1946 برضو غناء فيلم الطائشة, بس كان دورها غناء فقط. في فيلم 1949 المرأة شيطان اسم الفيلم, وكانت برضو مغنية اسمها أحلام. 1949 كان الفيلم اسمه المرأة وكان اسمها في الفيلم فاطمة. و 1951 قرنفلة عباس أبو الذهب, هذا من فيلم, هذا اسمها في الفيلم, والفيلم اسمه البنات شربات. هذا باختصار عن أحلام المصرية اللي سمعتوها بتغني يا حمام البر قبل قليل. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات اختارها علي خاطر النجادي وطلب أغنية أنا اسمي هالة لفيروز, منتظرينها تنزل إن شاء الله. أرسل أبيات لجاسم عساكر, سأقرأ الأبيات إن شاء الله, بس نسمع إبراهيم حبيب في أغنية سادتي طلبها المستمع الكريم حمد.

الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بس للتصحيح يبدو أنه ما فيش فنان اسمه أحمد رامي غير أحمد رامي الشاعر اللي بنعرفه شاعر الشباب، لأنه كاتبين الفنان أحمد رامي يعني مكتبوش الشاعر أحمد رامي اللي اكتشف أحلام المصرية. فظهر أنه هو الشاعر أحمد رامي هو اللي اكتشف أحلام المصرية، وليس هناك فنان اسمه أحمد رامي غير الشاعر أحمد رامي. في أحمد رامي لكن في فنان سوري مطرب سوري اسمه أحمد رامي، بس مش أحمد رامي اللي اكتشف أحلام المصرية. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر جاسم عساكر، تقول الأبيات: عشقي لمن فوق هذه الأرض علمني بأن أرش الدجى فيضا من النور، وأن أرق إذا لقيت سوسنة تخاف في الليل من زحف الأعاصير. أحن على نبتة تلهو الرياح بها حتى يظللها غيم التباشير، وإن أنا لم أجد في الحقل سنبلة بذرت قلبي لأسراب العصافير. أهدي المحبة لا أرجو مكافأة، يزين في الحب إسرافي وتبذيري، وليس أوجع نارا في مخيلتي من خاطر فوق

0: هذه الأرض مكسوري، أود لو أنني شمس وتخطفني كف الحياة إلى قلب الدياجيري، وأن أصاغ بثغر الحزن أغنية للبائسين بلا هم وتكديري. رحمك يا رب ما غلظت أمنية وأنت تملك تصريف المقادير. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ومحمد حسن بيقول في فنان اسمه رامي عياش يا أبو أحمد، في فنان لبناني اسمه رامي عياش من الشباب يعني من الجيل المعاصر يعني. وفي أم أحمد من العراق أعتقد هي أم أحمد، أيوة، تقول أحب أسمع أم كلثوم الهمزية النبوية مقطع يا أبا الزهراء. الهمزية من كلمة أم كلثوم موجودة ومطلوبة اليوم يا أم أحمد، مطلوبة بأغنية راحت أم كلثوم ثورة الشك اللي كتبها الشاعر الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليهما، فموجودة أم كلثوم يا أم أحمد، ممكن تغيري طلبك لو تكرمتي. قسام الحوطي طلب عبد الله الرويشد، حتكون هدية اليوم إن شاء الله أغنية من أغاني عبد الله الرويشد من جلسات صوت الخليج الحصرية، يعني سائلين المولى عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويعود إلينا جميعا بخير وعافية إن شاء الله. طيب، وصلنا لسميرة توفيق في أغنية سود عيونك حبينا، طلبها أبو خالد.
1: طولت الغيب علينا وما عاد في

احلامك وعد وخدنا الوعد من عيونك وعدنا باحلامك وعد وخدنا الوعد من عيونك عدا معك هوا تسكر تخرج من ريف جفونك وعدنا باحلامك وعد وخدنا الوعد من عيونك عدا معك هوا تسكر تخرج من ريف جفونك ما فينا نحب

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نبي اللي بقول صباح الخير، بصراحة لن أطلب أي أغنية، ودائما تبث قبل الأخيرة، وتكررت هذه الحالة كثيرا معي، لأنه أنت كل مرة بتبعث متأخر يا نبيل، أنت كل مرة أنت تتكرر المسألة أنك بتبعث متأخر، فإحنا بنأخذ يعني من أول رسالة تصل نأخذها، اللي بعده اللي بعده اللي بعده، نكتب، يأتي دورك في الأخير دائما، لأنك أنت بترسل متأخرا، يعني أنت بعث الطلب من 19 دقيقة، 19 دقيقة أنا كنت بكتب طلبات الأغاني الموجودة قبل 19 دقيقة، وبطلبه من الساعة 8، من الساعة 8 إلى 10، 8 إلى 5 بيبدأ يطلبه، فمستنوش لبين ما يصحوا من النوم لبين ما يبدأ البرنامج ويبدأ يطلبوا، لا، لأنه بطلبوا من بدري، فإحنا بنكتب طلباتهم بالترتيب حسب الأولوية. والعموم على العموم مسألة بترجع لك حبيبي، يعني إذا حبيت أهلا وسهلا بك. وفي كثير حالات على فكرة يا نبيل كنت بحطك قبل ناس آخرين، هذه معلومة سرية يعني يعرفوها كل الناس، الآن فضحتنا أنت عشان تبطل يعني تتشكى، لكن على العموم براحتك، دورك هو سيأتي دورك، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وين وصلنا؟ وصلنا عبد الوهاب دكالي في أغنية مرسول الحب، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وتأخرنا إحنا على كلمة في أغنية، ونبهني برضو محمد حسن بقول لي كلمة في أغنية وانت طيب الكلمة في أغنية للفنان عميد الأغنية السعودية طارق عبد الحكيم رحمة الله عليه. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: المروتين، المروتين، ما هما المروتان؟ نسمعها كمان مرة.
1: أهيم بروحي على الراضية وعند المطاف وفي المروتين.
0: المروتين ما هما؟ نتلقى أجوبتكم ويعني نستعرض الأجوبة قبل العشرة والنصف بقليل إن شاء الله. المروتان، المروتين في الأغنية، لأنه حسب استخدام لما تكون مبتدأ بتكون مرفوعة بالألف. زين، المروتين ما هما؟ وفي حنان طلبت الحبيب المطاوع من أمس، صراحة طلبتها حنان وبتصبر علينا حنان لطلال مدح. إن شاء الله حنان تكون متابعة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: أهيم بروحي على الرابية وعند المطافي وفي المروتين.
0: المروتين، في المروتين، ما هما المروتان؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. طبعا بقول حينما أقول مروتان بكون مبتدأ مرفوع والمثنى بيرفع بالألف، لكن لما يكون مجرور بالمروتين بحرف الجر بيجر ينصب ويجر بالياء المثنى بالمروتين أو في المروتين، لكن مبتدأ مرفوع المروتان. طيب عشان أوضح لماذا أقول ذلك، وين في عندنا المستمع الكريم اللي بيزعل بسرعة، بيزعل بسرعة، علي خطر، علي وجداد بيقول سؤال واحد، من الكوميدي في فترة الستينيات غير إسماعيل ياسين، هل كان أحمد رمزي أو عبد الحليم حافظ؟ يا علي، يا علي، أحمد رمزي ممثل، ممثل، وما كانش ممثل كوميدي، كان طالع دائما بيطلع في دور الشقي يعني أحمد رمزي، وعبد الحليم حافظ مطرب وما كانش بيطلع بدور كوميدي، بس كان يكون دمه خفيف في أفلامه، يعني زي فيلم أبي فوق الشجرة وزي يعني روح الشباب وروح لكن اللي كان على رأس الكوميدي يعني هو إسماعيل ياسين كان، بس كان في غير إسماعيل ياسين، كان في محمود شكوكو مثلا، كان في أحمد غانم، كان في أحمد الحداد، كان في لكن اللي كان على رأس أشهر واحد فيهم كان إسماعيل ياسين، أشهر واحد يعني تمثيلا وكوميديا يعني. جاوبت على سؤالك الحمد لله، حتى ما تزعل. سمعنا كلمة في أغنية سمعناها. طيب نروح على نكتب أوراق الشجر، فريد الأطرش، طلبتها أم حمد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في كلمة في أغنية كمان مرة.
1: أهيم بروحي على الرابية وعند المطاف وفي المروتين.
0: في المستمع الكريمة أم أحمد من العراق طلبت رضا والنور بصوت سعاد محمد. لم نجد هذه الأغنية بصوت سعاد محمد، ممكن موجودة لكن لم نجدها لا على اليوتيوب ولا وجدناها في تسجيلاتنا في مكتبة إذاعة صوت الخليج الموسيقية أو الغنائية. فممكن تغيري يا أم أحمد من العراق لو تكرمتي. موجودة بس بصوت أم كلثوم. أم كلثوم موجودة، سنسمعها الآن. اللي طلبها أم كلثوم الآن صح؟ اللي طلب أم كلثوم أشوف بس المستمع مازن. مازن طلب أم كلثوم ثورة الشك ومقطع اسمه يكذب فيك كل الناس. نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: ثورة الشك بالثاء، وطبعا اللي في ناس بيقول ثورة الشك بالسين، إذا قيلت بالسين تغير العنوان أو تغير المعنى، يعني ثورة غير ثورة. ثورة الشك بتعني مثل ثورة الغضب، لحظة شك، ثورة يعني مثل ثورة الغضب، انتابته ثورة غضب مش ثورة غضب. لكن ثورة بتكون أشمل وأعم، ثار يعني كثورة البركان، ثورة بالثاء. فثورة الشك، وفي ناس بيرفضوها ثورة الشك، طبعا بتغير المعنى. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية.
1: أهيم بروحي على الراضية وعند المطاف وفي المروتين.
0: المروتين، ما هما المروتان؟ في جواب من عادل بوبشيت، أعتقد أنها الصفا والمروة، صح؟ صح، اعتقادك صح. في أم أحمد من العراق، المروتين أو المروتان هما الصفا والمروة، صح يا أم أحمد؟ صح. أبو هيثم من مسقط، المرتين المرتين هون تعني الصفا والمروة، صح يا أبا هيثم. ريم، المروتان هما الصفا والمروة، يا سلام عليك يا ريم، بدأت من مروتان لأنه مبتدأ مرفوع بالألف. المروتان والتي يكون السعي بينهما واجبا على الحاج والمعتمر، وسمي بذلك بسبب حجارة المرو، وهي حجارة بيضاء ملساء وناعمة. شكرا يا ريم على هذه الإجابة النموذجية. علي وجداد زعلان اليوم، يلا معلش يا علي، بتحصل. سعاد من الكويت، طلب طلال مداح، طلال مداح موجود وأذيع في حلقة اليوم يا سعاد، ظهر ما تابعتينا، موجود وأذيع طلال مداح بأغنية الحبيب المطاوع، طلبتها حنان وأذيعت الأغنية. طيب، شبكة الريح للطقس، وين هذا؟ أجواء مدينة صلالة، عذرا على الإزعاج. أبو عايد الدرعي، بعرف هو برسل للطربيات ولا لبرنامج آخر، بتأكد إن شاء الله. في أم الحسن الجابري من مسقط، المروتان هو تعني الشهامة والنخوة، لا هم الصفا والمروة يا أم الحسن الجابري، حياك الله، يا هلا ومرحبا. علي موسى، الجواب يقصد الصفا والمروة، صح. مازن، المرتان هما جبل الصفوة وجبل المروة، صفا هما جبل الصفا وجبل المروة، مروة الصفوة. محمد حسن، يمكن الصفا والمروة، صح. فاطمة الوهيبي، المقصود المروتين في أغنية الفنان طارق عبد الحكيم هما هو جبل الصفا والمروة في مكة المكرمة. الأغنية تحمل اسم المروتين أو أهيم بروحي على الرابية، وهي من كلمات الشاعر طاهر زمخشري وألحان طارق عبد الحكيم، حيث تتغزل في المعالم المقدسة والحنين إلى مكة. فاطمة الوهيبي. هو مش تتغزل، يعني هي بتتغنى بقدسية الصفا والمروة، أفضل من تغزل. وين رحنا؟ يعني الجواب صحيح، هما الصفا والمروة. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: خد
1: في طربيات
2: واحنا
1: اليوم نتوقف مع وديع الصافي. وديع الصافي، وديع الصافي فنان لبناني عربي وحصل على الجنسية المصرية على فكرة، غنى لمصر وحصل على الجنسية المصرية، وفنان كبير لا شك وديع الصافي، ويمكن يعني اسمه أكبر من أسماء كثيرة لها أغاني كثيرة وقدمت أغاني كثيرة، بس هو يمكن لا أدري ظلم أو صوت قوي، صوت جبلي، صوت يعني فنان كبير لا شك. نسمع عمل حفلة في الكويت، في دولة الكويت، ونسمع مواويل قدمها في ذلك الحفل.

لملم صدى حكايات خلف الدار. مدري حلم مدري شي

ديني وبعدك يا قلبي تبعت مراسيل وبتجرح مواويل.

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وبنسمع دائما أو نسمعكم كل يوم في هالوقت مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة ومعروفة وشهيرة، نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. ونسمع طلب خالد خليل ويا الولف لسعد البغدادي.

روحي لسلها.

مستربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ويا حمامة مطوقة طلبها عيسى السليطي لفرج عبد الكريم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، يوم ثلاثاء رائع وكل أيامكم رائعة إن شاء الله، وتزداد روعة بوجودكم وتواصلكم مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. مقدمة الأغنية كمان مرة نسمع. وفي أبو سعد بيقول إذا في متسع من الوقت طلب أغنية أبو بكر سالم ما فيش للحب داعي، ستكون أغنية الختام إن شاء الله يا أبو سعد. نسمع طلب محمد ماهر، طلب نعمة النسيان لميادة، مقطع أنا اللي بحلم.

عربيات من إذاعة صوت الخليج، وكمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع فيروز أغنية أنا هالة، أنا اسمي هالة، طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع الشاب الأسمر جنني نجاح سلام طلبها علي وجداد.

عيونك عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأدائبا. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة. في الأول جواب من عادل ببشيت، المقدمة محمد عبد الوهاب يا بنات. الجواب النصف الأولاني صح، هي لمحمد عبد الوهاب بس مش يا بنات، بس فيها الحروف نفسها باء ونون و... طيب فاطمة الوهيبي لا ما جاوبتش فاطمة الوهيبي، ما جاوبت. أبو عبد الوهاب المقدمة كأنها يا نوال، صح يا نوال عبد الوهاب لعبد الوهاب، هذا أبو عبد الوهاب صح يا نوال. إلها اسمين، يا نوال وإلها اسم آخر، يا ما بنيت قصر الأماني، يا ما بنيت قصر الأماني ويا نوال، العنوان الاسمين للأغنية نفسها. طيب علي موسى من العراق، ممكن يكون عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، صح هي محمد عبد الوهاب، يا نوال أو يا ما بنيت. سعاد من الكويت، أعتقد الأغنية لسعود الراشد، يمكن المهم هي الأغنية كويتية، لا هي محمد عبد الوهاب. مازن يمكن المقدمة لكارم محمود، محمد عبد الوهاب، خليك مع محمد عبد الوهاب يا مازن، محمد عبد الوهاب يا نوال أو يا ما بنيت. محمد حسن هو مطرب قديم مصري، يمكن عبد الوهاب، صح عبد الوهاب يا محمد حسن. عبد الوهاب في أغنية يا نوال ولها اسم آخر يا ما بنيت أصل الأماني. وشكرا نبيل متواصل بيقول أنا مستمتع معكم، شكرا لفريق طربيات، شكرا لك يا نبيل. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: يا نوال ويا ما بنيت قصر الأماني، العنوانين للأغنية نفسها لعبد الوهاب، والجوابين صح، يا ما بنيت قصر الأماني أو يا نوال فين عيونك. في برضو المستمع الكريم أحمد عبد الله أرسل لي أقول قصر الأماني لعبد الوهاب، صح جوابك صح. فاطمة الوهيبي تقول آسف اليوم ما عرفت مقدمة الأغنية. مش غلط إن احنا ما نعرفش فاطمة، مش غلط إن احنا ما نعرفش، ممكن واحد ما يعرفش بعدين يعرف، يعني شيء طبيعي وعادي. بعدين بتسأل بتقول سؤال، هل رونزا وجورجيت صايغ وربيع الخولي من نفس الجيل، وهل أغانيهم تعتبر من نوع الطرب أو من الكلاسيكية؟ لا هو ليس من النوع من نوع الطرب، ممكن ربيع الخولي من نوع الطرب، بس ربيع الخولي اعتزل وترك وذهب إلى الرهبنة، وجورجيت صايغ الأغاني الخفيفة يعني، ورونزا نفس الشيء يعني، بعدين رونزا ابتعدت شوي عن المجال الغنائي، هذا حسب علمي. طيب وصلنا للهدية، الهدية اليوم طلب قسام الحوطي من سويسرا، قسام الحوطي من الأردن لكن يعيش في سويسرا، طلب عبد الله الرويشد، فعملنا الهدية اليوم لعبد الله الرويشد أغنية وحشة الدار، إن شاء الله تسمع وما زلت متابع يا قسام الحوطي من سويسرا.
1: وحشت الدار يا حبيب،

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ونسمع الآن محال ولا أم الحنايا؟ أم الحنايا، طلبها أحمد صقر حمدان من لندن.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وعلي موسى كان طلب محال لعبد الكريم عبد القادر في أغنية محال. أنت معي ولا مع الأسف يا عبد الله؟ طيب، علي موسى طلب محال لعبد الكريم عبد القادر.

في المستمع الكريم علي خاطر النجادي بيقول انشغلت شوي، هل أذيع طلبي؟ أذيع طلبك يا علي، ودائما انت على فكرة بتعيدها يعني كثير، بتطلب وبعدين بتختفي، لا أدري أين. أذيع طلبك، مش انت طلبت فيروز أغنية أنا هالة، أنا اسمي هالة، أذيعت هذه الأغنية وبناء على طلبك طبعا، وممكن انت تسمعها في الإعادة يعني بكرة الصباح بدري يعني الساعة 1 بعد منتصف الليل إن شاء الله ممكن تسمع طلبك. وصلنا للأغنية الأخيرة اللي طلبها أبو سعد من الرياض، طلب أبو بكر سالم أغنية ما فيش للحب داعي. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: لا مفيش للحب للحب
1: ضرب له أسرار
2: سايف في البحر شفي
1: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
3: طربيات
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المساء حلو ويحلى وأكثر لما نلقى اللي يمنحنا هذا الوقت وهذه الذكريات الخالدة. فمرحبا بالجميع، هلا بكل المروقين اللي يصنعون من التفاصيل الصغيرة ذكريات خالدة. اليوم اللي بيصنع أجمل ذكرياتنا منفذنا فيصل الشراوي من طور الغيبة. ايه عفوك، خلاص نسوك ودرتنا كل صبح. حياك ويانا يا فيصل، ومعاكم روضة بلعين.

لأفراح، ودائما احنا وياكم مستمعينا. حيا الله كل اللي ويانا، ما نبي حد يكون اليوم متضايق ولا مغندم، نبي الكل يبتسم. والطلبات مولعة وجوها ولا أروع. تسمعون الخلفية اللي وراي؟ تجذب فيك طاقة يا فيصل. ها انت موجود سيدة، ابتدت الرحلة بسقال وجواء مولعة. عاش عمر عبد السلام، تسلم. اسمع معانا اختيارك، راشد الفارس. شنو تعرف؟

مرحبا بكم على 440 30,000 وحياكم على تطبيق اكس. هلا عمان، هلا عمان، ما شاء الله عليكم، متواصلين معنا من بداية الرحلة. شكرا على خاطر النجادي، حياك الله. و برجع أيضا لأبياتك، بس حدد لي اختيارك.

يا مرحبا ابو بلوره من مسقط، انا اقول لكم مولعين ومولعين لحبه في عمان. يا بي ويانا جو ولا اروع. يا الاسمر يا زين، يا سلام كاظم، اي اختيار والاهداء للزوجه. حياك يا ريم، واحنا بعد نقول لك يا محمد لك حق تكون طربان. اسمع واستمتع.

هلا والله بنورة، حياكم الله، إن شاء الله إنك أنتي مسرورة. علي وجدود حياك الله، بيبي ويانا طالب المري، قلبي حزين، عساك ما تحزن إن شاء الله. يا مرحبا أخوي عيسى، بنرجع لاختيارك محمد البلوشي، لعبها صح، دائما تحب الأغاني القديمة. شكرا للتواصل ويانا. علي موسى، ممكن تغير الاختيار؟ شكرا. تهدي سعاد شيرين، كتير بنعشق البنات، أخوها سارة وآلاء.

سعاد غيري الاختيار. علي وجداد ان شاء الله بتسمع ويانا اختيارك. حلو حلو هذا التنوع اللي صار عندنا في هاي الحزة. عندي بعد الطلبات كثير. انت خلك ويانا ابو محمد، بنرجع ان شاء الله بنعين بلقيس. وين محمد البلوشي لعبها صح؟ موجودين تسمعون عيسى وشباب مجلس بمطر؟ اهداء لكم.

أول بأول اللي بالطلبات، وشكرا لكل هذه الشعارات وكل هذه طبعا الورود، تسلمون وما ننحرم. وشكرا علي وجداد يبي ويانا راغب علامة، لكن عندنا اختيار لعلي وجداد. صح قلبي حزين طالب المري. اي والله الحزن ذا الايام شنو معتصر قلوبنا عصر عاد، ولا امس لا ولا امس لا اله الا الله مع مباراة العراق، لكن الفرق العربية فيها خير، يعني لازم يعوضون اللي تعادل واللي لازم يفوز، ما في مجال. لكن نقول في اللي عدوا والحمد لله، ان شاء الله خير، ان شاء الله بيعدون يعني، لكن ما نبي حد يكون قلبه حزين. احنا في الاخير واحد بيشيل الكاس، فنتمنى انه ينضم للمنافسة في الاخير، يعني منتخب عربي يا رب. يلا نسمع ونستمتع.

0: وصلنا معاكم للهدية قصيدة وأغنية. إهداء جميل اليوم باختيار وإحساس فيصل الشيراوي.
1: غضب النساء. يا أيها المغرور، أعرف أنت من، إني احتملتك فوق ما احتمل الزمن. فحذاري مس الكبرياء، والويل من غضب النساء، إن الكرامة لا يعادلها ثمن. يا أيها المغرور، أعرف أنت من. كم نزوة، كم زلة لك قد غفرت، كم حذروني غير أني ما حذرت، والصبر ضعف لو على ظلم صبرت. ضيعتني وأنا رفيقة غربتك، حطمت قلبا كان حضنا كالوطن. يا أيها المغرور، أعرف أنت من. ثرثرت عني في المجالس والموائد، شوهتني ما بين حاسدة وحاسد. يا صاحب الوجهين، إن القلب واحد، فلنلتقي واجه، سأفضح لعبتك. جمعت بشخصك كل أخطاء الزمن، وأنا حياتي سوف أبدأها غدا. يا أيها المغرور، اسكت أنت من، فأنا احتملتك فوق ما احتمل الزمن.

تغير اختيارك. وشكرا أيضا لك يا أبو غانم، الصوت صوتك. اسمع ويانا أنغام كلك نظر. كلك نظر واحدة من الروائع اللي أعادتها مع صوت الخليج الفنانة أنغام، وتحية لك أختي سعاد وغيري الاختيار.

يمكنكم نظر. مرحبا بكم وحياكم يلي تسمعونا من قطر وخارج قطر. شكرا على التواصل الراقي. احنا وياكم آمر تدلل. اختيارات غنائية جميلة وحلو احنا نشارككم هذه الرحلة، وايضا نمنحكم هدية ونذكركم باغنية دويتو جميلة للفنان القطري غانم شاهين إيمان الشويطي.

روعة روعة هذا العمل، ودائما نتمنى التوفيق للفنان غانم شاهين. اختيارات رائعة وشطر ذا البيت بلي كلام، يعني قمة على قيمة. جيت أشيد من غلاء كثيرة، وانتم غلاكم والله العظيم مستمعين مشيدين لإذاعة، ونقول لكل اللي يسمعنا الصوت صوتي. الله، هذه الأغنية عاد صدق جميلة وحلوة وترند كل حزة، ما أدري شيء تدغدغ المشاعر إن صح التعبير عاد. لكن هالأيام ما حد يقول إلا الكل يقول صحك الشو، يعني صحتك المباراة. إي والله شو نسوي بعد.

في هذه المساء إن إحنا نتقاسم معكم السعادة ونتقاسم معكم أغنيات وكلمات إهداءات واختيارات ونصنع منها ذكريات. أنت بس قول أبغي وإحنا نقول لبيه آمر وتم وسم ونقول معاكم وينك يا درب المحبة.

0: أكون مثلك.
1: لا لا ما في. لا في ناس فعلا نادرين. حتى لو لقيت انت غير لمن تقول هالإحساس، أنا أهديه لكل اللي يسمعنا. نلقاكم على خير. فيصل الشراوي أروح إهداء نوال أكون مثلك. لا

0: أغانيكم.
1: لو خلت هالديرة من عينك ولا تعود
0: حصرياً على صوت الخليج.

ما القلب داب عتابات حلو حلو يا محلى العتاب عتابك حلو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات.

الطربيات في 9:30 صباحاً بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل للجميع إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا، جنيف، زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم ثلاثاء جميل ورائع طبعا بكم وبوجودكم وطلباتكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في حمد كان طلب أغنية سادتي لإبراهيم حبيب، أبو خالد طلب سود عيونك حبينا لسميرة توفيق، أبو هيثم من مسقط طلب مرسول الحب عبد الوهاب الدكالي، حنان طلبت الحبيب المطاوع طلال مداح، أم حمد طلبت تكتب عوراء الشجر فريد الأطرش، مازن طلب ثورة الشك لأم كلثوم، طلب مقطع يكذب فيك كل الناس، خالد خليل طلب ويا الولف لسعدي البغدادي، عيسى صليطي طلب يا حمامة مطوقة فرج عبد الكريم، محمد ماهر طلب نعمة النسيان لميادة مقطع أنا اللي بحلم، فاطمة الوهيبي طلبت عندي هالقلب، وأنا لمحمد جمال أعتقد أن الأغنية اسمها ما عندي مال أعطيكي ولا عندي جاه أديكي، عندي هالقلب يا قلبي إلى آخره. فالأغنية اسمها أعتقد ما عندي مال أعطيكي. علي خاطر النجادي طلب أنا اسمي هالة لفيروز، أنا اسمي هالة لفيروز. علي وجدات طلب الشاب الأسمر لنجاح سلام، الشاب الأسمر لنجاح سلام. وعلي موسى طلب عبد الكريم عبد القادر محال، أكتب بس علي موسى طلب محال، عبد الكريم عبد القادر. أهلا ومرحبا بكم، وخلينا نسمع أغنية الاستهلال للفنانة أحلام المصرية، تكلمنا عنها في حلقة سابقة من طربيات في أغنيتها اليوم يا حمام البر، ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج اللي سمعتوها أحلام المصرية. أحلام المصرية طبعا عشان يميزوها عن يفرقوها عن أحلامات أخرى وعن أحلام أخرى، أحلام المصرية اسمها الحقيقي فاطمة النبوية محمود السيد الملاح. فاطمة النبوية محمود السيد الملاح، مواليد 1923، وتوفيت يرحمه الله في 1997 عن 73 عاما. درست بمعهد الموسيقى العربية، اكتشفها الفنان أحمد رامي، وليس أحمد رامي الشاعر، في فنان اسمه أحمد رامي غير الشاعر، أحمد رامي شاعر الشباب. إذاعة صيتها في نهاية الأربعينيات، اشتهرت عن طريق الإذاعة، لحن لها محمد عبد الوهاب ومحمود الشريف. أشهر أغانيها يا عطارين دلوني، وتوب الفرح، وزغرودة حلوة، وتاتا خط العتبة. لها عدة أفلام، فيلم البنات شربات سنة 1951، المرأة كان دورها اسمها فاطمة، في الدور في البنات شربات الفيلم الأول، لا الثاني، هذا الفيلم الظاهر، لا حتى الثالث، لأنه أقدم فيلم 1945 اسمه هذا جناه أبي، بس كان دورها غناء فقط فيه. 1946 هذا 1945 1946 برضو غناء، فيلم الطائشة، بس كان دورها غناء فقط. في فيلم 1949 المرأة شيطان اسم الفيلم، وكانت برضو مغنية اسمها أحلام. 1949 كان الفيلم اسمه المرأة، وكان اسمها في الفيلم فاطمة. و 1951 قرنفلة عباس أبو الدهب، هذا من فيلم، هذا اسمها في الفيلم، والفيلم اسمه البنات شربات. هذا باختصار عن أحلام المصرية اللي سمعتوها بتغني يا حمام البر قبل قليل. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات اختارها علي خاطر النجادي، وطلب أغنية أنا اسمي هالة لفيروز، منتظرينها تنزل إن شاء الله. أرسل أبيات لجاسم عساكر، سأقرأ الأبيات إن شاء الله، بس نسمع إبراهيم حبيب في أغنية سادتي، طلبها المستمع الكريم حمد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بس للتصحيح، يبدو أنه ما فيش فنان اسمه أحمد رامي غير أحمد رامي الشاعر اللي بنعرفه، شاعر الشباب، لأنه كاتبين الفنان أحمد رامي، يعني ما كتبوش الشاعر أحمد رامي اللي اكتشف أحلام المصرية. فالظاهر أنه هو الشاعر أحمد رامي هو اللي اكتشف أحلام المصرية، وليس هناك فنان اسمه أحمد رامي غير الشاعر أحمد رامي. في أحمد رامي، لكن في فنان سوري، مطرب سوري اسمه أحمد رامي، بس مش أحمد رامي اللي اكتشف أحلام المصرية. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعر جاسم عساكر، تقول الأبيات: عشقي لمن فوق هذه الأرض علمني بأن أرش الدجى فيضا من النور، وأن أرق إذا لقيت سوسنة تخاف في الليل من زحف الأعاصير. أحنو على نبتة تلهو الرياح بها حتى يظللها غيم التباشير، وإن أنا لم أجد في الحقل سنبلة بذرت قلبي لأسراب العصافير. أهدي المحبة لا أرجو مكافأة، يزين في الحب إسرافي وتبذيري، وليس أوجع نارا في مخيلتي من خاطر فوق هذه الأرض مكسوري. أود لو أنني شمس وتخطفني كف الحياة إلى قلب الدياجيري، وأن أصاغ بثغر الحزن أغنية للبائسين بلا هم وتكديري. رحمك يا رب ما غلظت أمنية وأنت تملك تصريف المقادير. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ومحمد حسن بيقول: في فنان اسمه رامي عياش يا أبو أحمد. في فنان لبناني اسمه رامي عياش، من الشباب يعني، من الجيل المعاصر يعني. وفي أم أحمد من العراق، أعتقد هي أم أحمد، أيوة، تقول: أحب أسمع أم كلثوم الهمزية النبوية مقطع يا أبا الزهراء. الهمزية من كلمة أم كلثوم موجودة ومطلوبة اليوم يا أم أحمد، مطلوبة بأغنية راحت أم كلثوم، ثورة الشك اللي كتبها الشاعر الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليهما. فموجودة أم كلثوم يا أم أحمد، ممكن تغيري طلبك لو تكرمتي. قسام الحوطي طلب عبد الله الرويشد، حتكون هدية اليوم إن شاء الله، أغنية من أغاني عبد الله الرويشد من جلسات صوت الخليج الحصرية، يعني سائلين المولى عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويعود إلينا جميعا بخير وعافية إن شاء الله. طيب، وصلنا لسميرة توفيق في أغنية سود عيونك، حبينا طلبها أبو خالد.

الجوار وخدنا الوعد من عيونك عدم عيد هوا تذكر تكرد من ريف جفونك وعدنا بأحلى مشوار وخدنا الوعد من عيونك عدم عيد

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. نبيل اللي بقول صباح الخير، بصراحة لن أطلب أي أغنية ودائما تبث قبل الأخيرة، وتكررت هذه الحالة كثيرا معي لأنه أنت كل مرة بتبعث متأخر يا نبيل، أنت كل مرة أنت تتكرر المسألة أنك بتبعث متأخر، فإحنا بنأخذ يعني من أول رسالة تصل نأخذها، اللي بعده اللي بعده اللي بعده، نكتب يأتي دورك في الأخير دائما لأنك أنت بترسل متأخرا. يعني أنت بعت الطلب من 19 دقيقة، 19 دقيقة أنا كنت بكتب طلبات الأغاني الموجودة قبل 19 دقيقة، وبطلبوا من الساعة 8، من 8 إلى 10، 8 إلى 5 بيبدأ يطلبوا، فمستنوش لبين ما يصحوا من النوم لبين ما يبدأ البرنامج ويبدأ يطلبوا، لا، لأنه بطلبوا من بدري، فإحنا بنكتب طلباتهم بالترتيب حسب الأولوية. والعموم على العموم المسألة بترجع لك حبيبي، يعني إذا حبيت أهلا وسهلا بك. وفي كثير حالات على فكرة يا نبيل كنت بحطك قبل ناس آخرين، هذه معلومة سرية يعني يعرفوها كل الناس، الآن فضحتنا أنت عشان تبطل يعني تتشكى، لكن على العموم براحتك، دورك هو سيأتي دورك، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وين وصلنا؟ وصلنا عبد الوهاب دوكالي في أغنية مرسول الحب، طلبها أبو هيثم من مسقط.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالتنا

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وتأخرنا إحنا على كلمة في أغنية، ونبهني برضو محمد حسن بقول لي كلمة في أغنية وأنت طيب الكلمة في أغنية للفنان عميد الأغنية السعودية طارق عبد الحكيم رحمة الله عليه. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: المروتين، المروتين، ما هما المروتان؟ نسمعها كمان مرة.
1: أهيم بروحي على الرابية وعند المطاف وفي المروتين.
0: المروتين ما هما؟ نتلقى أجوبتكم ويعني نستعرض الأجوبة قبل العشر والنصف بقليل إن شاء الله. المروتان، المروتين في الأغنية، لأنه حسب استخدام الكلمة تكون مبتدأ بتكون مرفوعة بالألف. زين، المروتين ما هما؟ وفي حنان طلبت الحبيب المطاوع من أمس، صراحة طلبتها حنان وبتصبر علينا حنان لطلال مدح. إن شاء الله حنان تكون متابعة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: أهيم بروحي على الرابية وعند المطاف وفي المروتين.
0: المروتين، في المروتين، ما هما المروتان؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. طبعا بقول حينما أقول مروتان بكون مبتدأ مرفوع والمثنى بيرفع بالألف، لكن لما يكون مجرور بالمروتين بحرف الجر بيجر ينصب ويجر بالياء المثنى بالمروتين أو في المروتين، لكن مبتدأ مرفوع المروتان. طيب عشان أوضح لماذا أقول ذلك، وين في عندنا المستمع الكريم اللي بيزعل بسرعة، بيزعل بسرعة، علي خاطر، علي وجداد بيقول سؤال بحد من من الكوميدي في فترة الستينيات غير إسماعيل ياسين، هل كان أحمد رمزي أو عبد الحليم حافظ؟ يا علي، يا علي، أحمد رمزي ممثل، ممثل وما كانش ممثل كوميدي، كان طالع دائما بيطلع في دور الشقي يعني أحمد رمزي، وعبد الحليم حافظ مطرب وما كانش بيطلع بأدوار كوميدي، بس كان يكون دمه خفيف في أفلامه يعني، زي فيلم أبي فوق الشجرة وزي يعني الروح الشباب وروح لكن اللي كان على رأس الكوميديا هو إسماعيل ياسين كان، بس كان في غير إسماعيل ياسين، كان في محمود شكوكو مثلا، كان في أحمد غانم، كان في أحمد الحداد، كان في لكن اللي كان على أشهر واحد فيهم كان إسماعيل ياسين، أشهر واحد يعني تمثيلا وكوميديا يعني. جاوبت على سؤالك الحمد لله حتى ما تزعل. سمعنا كلمة في أغنية سمعنا. طيب نروح على نكتب أوراق الشجر، فريد الأطرش، طلبتها أم حمد.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في كلمة في أغنية كمان مرة.
1: أهيم بروحي على الراضية وعند المطاف وفي المروتين.
0: في المستمعة الكريمة أم أحمد من العراق طلبت رضا والنور بصوت سعاد محمد. لم نجد هذه الأغنية بصوت سعاد محمد، ممكن موجودة لكن لم نجدها لا على اليوتيوب ولا وجدناها في تسجيلاتنا في مكتبة إذاعة صوت الخليج الموسيقية أو الغنائية. فممكن تغيري يا أم أحمد من العراق لو تكرمتي. موجودة بس بصوت أم كلثوم. أم كلثوم موجودة، سنسمعها الآن. اللي طلبها أم كلثوم الآن صح؟ اللي طلب أم كلثوم أشوف بس المستمع مازن. مازن طلب أم كلثوم ثورة الشك ومقطع اسمه يكذب فيك كل الناس. نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: ثورة الشك بالثاء، وطبعا اللي في ناس بيقول ثورة الشك بالسين، إذا قيلت بالسين تغير العنوان أو تغير المعنى، يعني ثورة غير ثورة. ثورة الشك بتعني مثل ثورة الغضب، لحظة شك، ثورة يعني مثل ثورة الغضب، انتابته ثورة غضب مش ثورة غضب. لكن ثورة بتكون أشمل وأعم، ثار يعني كثورة البركان، ثورة بالثاء. فثورة الشك، وفي ناس بيرفضوها ثورة الشك، طبعا بتغير المعنى. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية.
1: أهيم بروحي على الرابية وعند المطاف وفي المروتين.
0: المروتين، ما هما المروتان؟ في جواب من عادل بوبشيت، أعتقد أنها الصفا والمروة، صح اعتقادك صح. في أم أحمد من العراق، المروتين أو المروتان هما الصفا والمروة، صح يا أم أحمد صح. أبو هيثم من مسقط، المروتين هون تعني الصفا والمروة، صح يا أبا هيثم.

0: الحبيب المطاوع طلبتها حنان وأوديعت الأغنية. طيب شبكة الريح للطقس وين أجواء مدينة صلالة عذرا على الإزعاج. أبو عايد الدرعي بعرف هو برسل للطربيات ولا لبرنامج آخر، بتأكد إن شاء الله. في أم الحسن الجابري من مسقط المروتان، هو تعني الشهامة والنخوة. لا هم الصفا والمروة يا أم الحسن الجابري، حياك الله، يا هلا ومرحبا. علي موسى الجواب يقصد الصفا والمروة، صح. مازن المرتان هما جبل الصفوة وجبل المروة. صفا هما جبل الصفا وجبل المروة، قلت الصفوة. محمد حسن يمكن الصفا والمروة، صح. فاطمة الوهيبي المقصود المروتين في أغنية الفنان طارق عبد الحكيم هما هو جبل الصفا والمروة في مكة المكرمة. الأغنية تحمل اسم المروتين أو أهيم بروحي على الرابية، وهي من كلمات الشاعر طاهر زمخشري وألحان طارق عبد الحكيم، حيث تتغزل في المعالم المقدسة والحنين إلى مكة. فاطمة الوهيبي. هو مش تتغزل، يعني هي تتغنى بقدسية الصفا والمروة أفضل من تغزل. وين رحنا؟ يعني الجواب صحيح، هما الصفا والمروة. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
2: ذكر الرب من

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: خدين
1: في طربيات
2: واحنا نسي.
1: اليوم نتوقف مع وديع الصافي. وديع الصافي، وديع الصافي فنان لبناني عربي، وحصل على الجنسية المصرية على فكرة، غنى لمصر وحصل على الجنسية المصرية، وفنان كبير لا شك وديع الصافي، ويمكن ما يعني اسمه أكبر من أسماء كثيرة لها أغاني كثيرة وقدمت أغاني كثيرة، بس هو يمكن لا أدري ظلم أو صوت قوي، صوت جبلي، صوت يعني فنان كبير لا شك. بنسمع عمل حفلة في الكويت، في دولة الكويت، ونسمع مواويل قدمها في ذلك الحفل.
3: يابا من يوم من يومين كنا صغار، لملم صدى حكايات خلف الدار، مدري حلم مدري شي

ديني وبعدك يا قلب تبعت مراسيل وبتجرح مواويل بلدي.

0: المواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وبنسمع دائما نسمعكم كل يوم في هالوقت مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة ومعروفة وشهيرة، أتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. ونسمع طلب خالد خليل ويا الولف لسعد البغدادي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ويا حمامة مطوقة طلبها عيسى السليطي لفرج عبد الكريم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، يوم ثلاثاء رائع وكل أيامكم رائعة إن شاء الله، وتزداد روعة بوجودكم وتواصلكم مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. مقدمة الأغنية كمان مرة نسمع. وفي أبو سعد بيقول إذا في متسع من الوقت طلب أغنية أبو بكر سالم ما فيش للحب داعي، ستكون أغنية الختام إن شاء الله يا أبا سعد. نسمع طلب محمد ماهر، طلب نعمة النسيان لميادة، مقطع أنا اللي بحلم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. وسعاد تقول أنا اخترت مصطفى أحمد قال أحبك، كتبناها مكتوبة الأغنية وانتظار البث إن شاء الله. تابعين وفالك طيب يا سعاد. ونسمع الآن طلب فاطمة الوهيبي، ما عندي مال أعطيك لمحمد جمال الأغنية، أعتقد عنوانها ما عندي مال أعطيكي.

طربيات من إذاعة صوت الخليج، وكمان مرة بنسمع مقدمة الأغنية. ونسمع فيروز أغنية أنا هالة، أنا اسمي هالة، طلبها علي خاطر النجادي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع الشاب الأسمر جنني نجاح سلام طلبها علي وجداد.
1: الشاب الأسمر جنني.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأدائبة. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة. في الأول جواب من عادل بوبشيت، المقدمة محمد عبد الوهاب، يا بنات. الجواب النصف الأولاني صح، هي لمحمد عبد الوهاب بس مش يا بنات، بس فيها الحروف نفسها باء ونون و... طيب فاطمة الوهيبي، لا ما جاوبتش فاطمة الوهيبي، ما جاوبت. أبو عبد الوهاب المقدمة كأنها يا نوال، صح يا نوال عبد الوهاب لعبد الوهاب، هذا أبو عبد الوهاب صح يا نوال، إلها اسمين يا نوال وإلها اسم آخر، يا ما بنيت قصر الأماني، يا ما بنيت قصر الأماني ويا نوال، العنوان الاسمين للأغنية نفسها. طيب علي موسى من العراق، ممكن يكون عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، صح يا محمد عبد الوهاب، يا نوال أو يا ما بنيت. سعاد من الكويت، أعتقد الأغنية لسعود الراشد، يمكن المهم هي الأغنية كويتية، لا هي محمد عبد الوهاب. مازن، يمكن المقدمة لكارم محمود، محمد عبد الوهاب. خليك مع محمد عبد الوهاب يا مازن، محمد عبد الوهاب يا نوال أو يا ما بنيت. محمد حسن هو مطرب قديم مصري، يمكن عبد الوهاب، صح عبد الوهاب يا محمد حسن. عبد الوهاب في أغنية يا نوال ولها اسم آخر يا ما بنيت قصر الأماني. وشكرا نبيل المتواصل بيقول أنا مستمتع معكم، شكرا لفريق تربيات، شكرا لك يا نبيل. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

يا نوال ويا ما بنيت قصر الأماني، العنوانين للأغنية نفسها لعبد الوهاب، والجوابين صح، يا ما بنيت قصر الأماني أو يا نوال فين عيونك. في برضو المستمع الكريم أحمد عبد الله أرسل لي أقول قصر الأماني لعبد الوهاب، صح جوابك صح. فاطمة الوهيبي تقول آسف اليوم ما عرفت مقدمة الأغنية. مش غلط إن احنا ما نعرفش فاطمة، مش غلط إن احنا ما نعرفش، ممكن الواحد ما يعرفش بعدين يعرف، يعني شيء طبيعي وعادي. بعدين بتسأل بتقول سؤال، هل رونزا وجورجيت صايغ وربيع الخولي من نفس الجيل، وهل أغانيهم تعتبر من نوع الطرب أو من الكلاسيكية؟ لا هو ليس من نوع الطرب، ممكن ربيع الخولي من نوع الطرب، بس ربيع الخولي اعتزل وترك وذهب إلى الرهبنة، وجورجيت صايغ الأغاني الخفيفة يعني، ورونزا نفس الشيء يعني، بعدين رونزا ابتعدت شوي عن المجال الغنائي، هذا حسب علمي. طيب وصلنا للهدية، الهدية اليوم طلب قسام الحوطي من سويسرا، قسام الحوطي من الأردن لكن يعيش في سويسرا، طلب عبد الله الرويشد، فعملنا الهدية اليوم لعبد الله الرويشد أغنية وحشة الدار، إن شاء الله تسمع وما زلت متابع يا قسام الحوطي من سويسرا.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ونسمع الآن محال ولا أم الحنايا؟ أم الحنايا، طلبها أحمد صقر حمدان من لندن.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وعلي موسى كان طلب محال لعبد الكريم عبد القادر في أغنية محال. أنت معاي ولا مع الأسف يا عبد الله؟ طيب، علي موسى طلب محال لعبد الكريم عبد القادر.

في المستمع الكريم علي خاطر النجادي بيقول انشغلت شوي، هل أذيع طلبي؟ أذيع طلبك يا علي، ودائما أنت على فكرة بتعيدها يعني كثير، بتطلب وبعدين بتختفي، لا أدري أنا. أذيع طلبك، مش أنت طلبت فيروز أغنية أنا هالة، أنا اسمي هالة، أذيعت هذه الأغنية وبناء على طلبك طبعا، وممكن أن أنت تسمعها في الإعادة يعني بكرة الصباح بدري يعني الساعة 1 بعد منتصف الليل إن شاء الله ممكن تسمع طلبك. وصلنا للأغنية الأخيرة اللي طلبها أبو سعد من الرياض، طلب أبو بكر سالم أغنية ما فيش للحب داعي. إذا معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.